0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر هو رسول الله أكبر الله أكبر
1: مرحبا برسول الله في مدينة المنورة مرحبا